اكس كا اف ام كوا ولنغوي متنا كوتشو اونغ بروخرما انكو ساكوزي سي كا كي رادوك كوا تو كا كاي سي بانغوا اكو كاي كوا رادوك نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام سيدي كون كان كوتشو باغ مينيتين يا مي همو كان نولي نويتن كوتشي تبا انكو ساريكي ماونغو ماسو تا كان نولي نويتن كوتشي تبا